كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون

رسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب.

0: اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض

مِنْكُمْ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

مبينا فتربصوا إنا معكم متربصون.

ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل

منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض،

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.

على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا

أنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون.

والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

0: تعملون.
1: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن

عظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة، مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون

إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.

الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

اختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

أفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين.

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

0: الصدور.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 12 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقيم.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

ضيفي أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

ضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير.

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.

توكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را

وجاءوا أباهم عشاء يبكون.

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.

الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

جميل. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

العقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل

لحكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار.

وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار

الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

ضريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

الأرض فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

بعيد إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين

مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تَسْكَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكل

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين.

خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يشكرون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون

ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

عظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى، وهو العزيز الحكيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا

الرصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم،

0: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا.
1: إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

هم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون.

ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.

كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي

والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

الشفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم،

ميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت.

ألمس. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم

الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: ويا مساء الخير ومساء العافية والهنا على كل عيون أهلنا وناسنا وما كنتوا بأي مكان. أكيد رجعنا وياكم بمسابقة جديدة وحلقة جديدة وأيضا ظهرية جديدة. واليوم جايبة لكم سؤال يقول لكم إش قد أو كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ هل هي 5 أم 9 ألوان؟ طبعا أكيد مرافقيكم بحلقة اليوم بالتقديم جوان وعلى الإخراج وياي فهد، وتقدرون طبعا تشاركونا بالإجابات عن طريق الاتصال والرسائل على أرقامنا 0932-95-95-97 و0962-55-46-31. نأخذ أول اتصال نقول ألو ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من ويا عائشة لو زينب؟
1: بلال.
0: بلال، لا هاي ولا هاي. بلال، أي من العفو حلقات الألعاب الأولمبية كم عدد ألوانها، 5 أو 9؟
1: أكيد 5.
0: أكيد 5، شطور بلال وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
2: هلا خاله.
0: يا هلا بعيوش، كيفك؟
2: الحمد لله، انت كيفك؟
0: الحمد لله اذا انت بخير. عيوش، كم عدد الوان الالعاب الاولمبيه، 5 أو 9؟
2: لا 5.
0: 5،
2: ما كنا رفيد امبارحه.
0: تدللين ان شاء الله، باقرب فرصه راح نبعثها بعد ما نخلص الجوائز مال الاشخاص اللي قبلكم. زين، هسه ناخذ اتصال اخر نقول الو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا بابو ايمان، شلونك؟
3: والله الحمد لله، شلونكم انتم؟
0: الحمد لله احنا بخير اذا انت بخير.

0: بالأخص يعني على الأشخاص اللي طلعوا من المخيم أو العائدين؟
1: والله شوف، الإشاعات كثيرة يعني، على خصوصا على مواقع التواصل
0: زين.
1: كثيرة يعني، يعني ما تنحصر يعني، من بين ارتفاع دولار، من بين ارتفاع بالأسعار الغذائية، يعني الإشاعات كثيرة كثير ما تنحصر. وبالنسبة للعائدين، أتوقع الإشاعات أكثر شيء إنه ما لهم هواية وما لهم أوراق ثبوتية ومن هالسوالف.
0: بلي
1: هاي أكثر الإشاعات بالنسبة للعائدين يعني.
0: طيب زين، هل ده تلاحظ انه مثلا الاشخاص دي يصدقون بهاي الاشاعات، لو يعني يعرفون انه هاي مثلا خلينا نقول اشاعة ومو شيء حقيقي؟
1: والله يعني تقول النص اللي يصدقون،
0: يعني
1: لأن
0: نسبة.
1: إيه نسبة، لأنه جاي عن طريق مواقع التواصل، فأكثر الأخبار يصدقونها.
0: صحيح فعلا، يعني هو بالنهاية تعرف مواقع التواصل حاليا صايرة يعني حالها حال قنوات الأخبار، يعني يعتبروها
1: يعني تقريبا اخذينها على مبدأ انه قناة اخبارية، ويشوفونه على فيس
0: صحيح فعلا. إن شاء الله يا ربي يا أبو إيمان يعني نخلص من هذه الشائعات، و
1: والله ان شاء الله
0: إن شاء الله يا رب، ويكون يعني
1: ان شاء الله يا
0: الشعب
1: رب.
0: متفهم أكثر. زين، خليني أخذ، شكرا لاتصالك أكيد أبو إيمان، وخليني أخذ اتصال آخر. ألو ألو،
2: ألو،
0: يا هلا، من وياي؟
2: منى.
0: منى
2: إيه
0: تمام. منى، أي الجد عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية، 5 لو 9؟
2: 5.
0: 5، شطورة يا منى، وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟ دحس عبد الله.
3: عبد الله،
0: يا هلا بعبد الله. عبد الله، كم عدد ألوان الحلقات، ألوان حلقات الألعاب الأولمبية، 5 لو 9؟
3: 5.
0: 5، شطور عبد الله، وشكرا لاتصالك. وناخذ ايضا اتصال. الو
4: الو، مرحبا.
0: يا هلا بحياتي ام هيثم، شلونك؟
4: يا هلا فيك، الحمد لله، نشكر الله.
0: في الدول عينك ان شاء الله دائما. ام هيثم، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، 5 لو 9؟
4: 5. لا، 5.
0: 5. طيب أم هيثم، يعني أنا اليوم دا أدردش بموضوع معين ويا أصدقائنا اللي يتواصلوا ويانا، يعني خصوصا اللي خارج المخيم، عن الموضوع الشائعات، يعني بالأخص للأشخاص اللي يطلعون من المخيم ويرجعون لمناطقهم، دا تشوفين أنه أكو شائعات دا تتداول بخصوص العائدين؟
4: أكيد في إشاعات، إيه، لكن ما في شيء بدون الإشاعات. يعني سبحان الله، يعني بكل مكان وبكل مجتمع هاي موجودة، وخاصة اللي إجوا جدد على المجتمع الجديد أخذين فكرة يعني بجوز كانت عنا غلط، يعني طريقة تعاملنا، طريقة حياتنا، طريقة المعيشة والتعامل مع الناس اللي حوالينا. والحمد لله رب العالمين، فترة قصيرة إحنا يعني خلينا العالم تشيل هالأفكار هاي من راسها، وتوقف هالإشاعات اللي عم تنشرها بين بعض، والمخاوف اللي خالفين. الحمد لله.
0: زين أم هيثم،
4: أكيد هاي المعاناة موجودة
0: طبعا، أكيد. زين، سؤال أم هيثم، هل هاي الشائعات يعني شفتيها أو دا تشوفيها بالوقت الحالي أيضا دا تأثر على الناس اللي دا يطلعون هسه من المخيمات؟
4: أكيد رح يتأثروا فيها كمان، يعني مثل ما نحن تأثرنا فيها كمان هنا رح يتأثروا فيها. بس طبعا هذا لا، بيرجع كل واحد لشخصه ولطريقة تعامله مع الآخرين اللي حواليه، يا أما يعني بيعيش حياته طبيعي مثله ومثل أي ناس عايشة بالمنطقة، يا اما بيعزل حاله عن العالم. يعني احنا فكرنا اول فتره نعزل حالنا عن العالم، بس لا، الشيء غلط. صحيح. لازم نتحرك، لازم نطلع، لازم نفوت، لازم نشتغل، لازم نتعامل مع كل الناس. ما لازم يعني نحط حالنا بزاوي ونحصر حالنا فيها، لانه المجتمع هيك يعني اخذ فكره او اشاعات منتشره بخصوصنا يعني

0: كون احنا كنا بالمخيم.
1: صحيح فعلا. يعني بالنهاية يعني تعرفين هسه حتى مثلا إذا شخص غريب يجي ينتقل من منطقة لمنطقة، يعني مثلا هو قاعد بدير الزور يروح يقعد مثلا بدمشق، أكيد من يروح يقعد بمنطقة ثانية اللي هي بنفس المنطقة راح يستغربون إنه هذا منه جاي جديد للمكان.
0: أكيد إيه نفس الشيء.
1: نفس الشيء.
0: يعني هو الإنسان، هو الإنسان اللي بيثبت وجوده، بس يعني موضوع معيشته ضمن الجيران، ضمن الحي، ضمن المنطقة يعني.
1: طبعا أكيد، وإن شاء الله يا رب.
0: أخلاق يعني. طبعا أخلاق وطريقة التعامل مع الآخرين لازم يكون صح يعني.
1: بالضبط، هي أهم شيء طريقة التعامل، وإن شاء الله يعني يا رب يا أم هيثم يعني تنتهي هذا موضوع الشائعات والناس تقوم شوية شوية تحب بعضها أكثر وتتقبل بعضها.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب. وشكرا كل شهواية لك أم هيثم حبيبتي، نورتيني. وأيضا خليني أخذ اتصال. ألو.
2: ألو.
1: يا هلا، من وياي؟
2: ليث.
1: ليث، أي من ها العفو يا أي من هذه، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟ خمسة. شطور ليث، شكرا لاتصالك وشكرا لك كل شهواية. أيضا عندي اتصال آخر. ألو.
3: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، شلونك أم محمد؟
3: الحمد لله، كيف كنتي؟
1: الحمد لله أنا بخير إذا أنت بخير. أم محمد، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
3: خمسة.
1: عاشت إيدك أم محمد ونورتيني، شكرا لاتصالك. أيضا عندي اتصال. ألو.
4: ألو.
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: محمد.
1: محمد، محمد، كم عدد ألوان الحلقات الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
4: خمسة.
1: خمسة، عاشت إيدك يا محمد ونورتني. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو. ألو.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا بسورها ونورها، شلونك أم ورد؟
5: هلا بيك.
1: فدوى لعينك أم ورد. كم عدد؟ الحمد لله أنا بخير إذا أنت بخير. شوي الإنترنت ضعيف يا أم ورد اليوم.
5: عدد اللعبة
1: خمسة. تمام يا أم ورد، شوية الإنترنت ضعيف عندك، فيعني حبيبتي أخذنا الجواب وشكرا لاتصالك كل شهواية نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر، نقول ألو.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، من وياي؟
6: عائشة.
1: عائشة عيوش، كم عدد حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
6: خمسة.
1: خمسة، شطورة عيوش، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
7: ألو.
1: هلا. مية هلا، من وياي؟
7: سجودة.
1: سجودة، سجودة، كم عدد حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
7: خمسة. خمسة،
1: شطورة سجودة وشكرا لاتصالك نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
8: ألو، مساء الخير.
1: مساء النور والعافية، من وياي؟
8: أم آدم.
1: أم آدم، أم آدم، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
8: لا، خمسة.
1: خمسة، عاشت إيدك يا أم آدم ونورتيني. وأيضا عندي اتصال. ألو. ألو. ألو. يا هلا ومية هلا، من وياي؟
9: أحمد.
1: أحمد، أحمد، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
9: خمسة.
1: خمسة، عاشت إيدك يا أحمد وشكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو.
10: السلام عليكم.
1: يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك أبو محمد؟
10: يا أهلين، حياكم الله. الحمد لله.
1: الحمد لله، إن شاء الله دائما. أبو محمد، أول شغلة، كم عدد ألوان الحلقات الألعاب الأولمبية؟ خمسة لو تسعة؟
10: طبعا الألوان بعدد الحلقات، هن خمس حلقات بخمس ألوان.
1: تمام.
10: تبدأ بالأزرق وتنتهي باللون الأحمر.
1: باللون الأحمر. طيب يا أبو محمد، زين أبو محمد، أنا دا أدردش اليوم ويا أصدقائنا يعني بخصوص موضوع الشائعات، فبالمخيم اكو شائعات يعني، او يعني مثلا بما يخص اللي اشتكان المخيم، اذا كانت بداخل المخيم او يعني بمحيط المخيم، وشلون هاي دا تأثر على علاقتكم بي يعني بيناتكم بالمخيم؟
10: والله هذا الأمر ما بخله يعني، دائما أكيد في إشاعات يعني، طبعا الإشاعات السلبية أكيد راح تأثر يعني سلبيا، لكن في إشاعات نتفائل بيها بالخير يعني، قد يكون في ما بقول ما يعني ما بينار بدون دخان يعني، في إشاعة كبيرة إن يعني وضع المخيم بإذن الله يعني يعني شبه خلاص يعني انتهى، يعني عبارة عن وقت شهر شهرين خلاص كل من راح يطلع على بلده وعلى أهله قرايبينه، يعني هاي الإشاعة كبيرة يعني طلعت، لكن ما في مصدر رسمي يعني، نحن مثل ما هي الإشاعات كلها ما لازم الواحد يعني يتبع الإشاعات، لكن في إشاعة بتفائل بالخير بيه وفي إشاعة بتحبط الواحد يعني سلبيا ترتد على المجتمع اللي كان على أي
1: صحيح
10: يعني هاي.
1: طيب زين، يعني موضوع إشاعة الخروج أبو محمد يعني من المخيم، ما يعني ما عرفت مثلا شفتوها على الإنترنت مواقع التواصل لو شنو بالضبط؟
10: والله هي نقل من أشخاص، لا مو على التواصل، ولا أني يعني في أشخاص قال أني أول شيء أجد في أسماء يعني خاصة ديرية شي 50 اسم، شي قالوا 25 اسم كفالة عشائر راح يطلعوا. في شخص ثاني قال والله سمعت من مسؤول، يعني أنا سمعت قدامي أجا واحد يستثمر داخل المخيم يعني يفتح محلات، فأحد المسؤولين قال له ما بنصحك لأن وضع المخيم خلاص انتهى، يعني خلاص العوائل السورية كلها راح تطلع عبارة عن وقت يعني، فكله راح يطلعوا، بالنسبة للعراقيين كمان راح يطالعون على غير مكان ويعني مخيم مفتوح.
1: زين،
10: فهي الإشاعة اللي طلعت نحن نتفائل بالخير يعني، ولو
1: إني
10: ما في جهة رسمية يعني صرحت، عبارة عن سمع يعني، لكن احنا نتفائل بالخير يعني ان شاء الله بهالاشاعه هاي.
1: بالضبط، انه ان شاء الله بلكت يعني يا رب تكون هاي الاشاعه صحيحه او يثبت خبر هذه الاشاعه. زين، طيب ابو محمد سؤال بخصوص هذه الاشاعه، انت قلت انه مثلا الاغلبيه الاسماء اللي مثلا جتي اكو شخص قال انه نقلا عن اشخاص ثانيين الاسماء هم اغلبهم ديريه، ما صار مثلا حزازية بموضوع انه شمعنا بس الديرية او اغلبهم ديرية يطلعون، او سوى حزازية بين الاشخاص؟
10: لا لا، نحن والله ما في يعني، نحن كلنا هون كأخوة، نحن طبعا يعني وضع الديرية بيختلف يعني، خاصة الديرية يعني بلدهم ومنطقتهم اللي كانوا بيها فانجبروا يعني يطلعوا منه
1: طبعا،
10: وقدرا اخذوه على مخيم الهول، يعني في ناس بإرادتهم وفي ناس لا اجباري اخذوهم، وموضوع ملفهم يعني انا اللي فهمته يعني من بعد ما انتقلنا لهول مباشرة في تواصل، اني بالنسبة للدراسات بوضع الدير خالصة من زمان
1: بلي
10: اي، وبي يعني شيوخ العشائر عندهم شغيله بدير الزور يعني، بصراحه يعني اهل نخوه واهل شهامه واهل يعني، فبتلاقي يعني الموضوع يعني جدي يعني ما بعيفوا الشغله هيك يعني، فالحمد لله نحن كان ديريه والكان يعني الموضوع اني اهم شيء ان يعني يبلشوا يطالعوا ناس خطوه، ولو على خطوات ولو على مراحل يعني، مثل امبارح كان في اجتماع للمصابين او لاهل الاعاقات، فكمان احنا بنشجع ان يكون يعني المرضى المعاقين هيك يكون اولى الناس بالخروج يعني.
1: ان شاء الله يا رب، ويعني ان شاء الله يعني خلينا نقول انه هذه الاشاعه مثل ما نقول ارجع واقول لك انه ان شاء الله تكون اشاعه صحيحه وان شاء الله تتاكد.
10: إن شاء الله إن شاء الله يعني.
1: إن شاء الله يا أبو محمد، وشكرا كل شهواية أكيد لاتصالك نورتني، وعندي أيضا اتصال نقول ألو.
11: مساء الخير أنسان.
1: مساء النور والعافية، يا هلا من وياي.
11: أبو ماريا
1: أي العفو، كم عدد حلقات ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
11: 5 ألوان.
1: عاشت إيدك يا أبو ماريا ونورتني كل شهواية، وأيضا عندي اتصال ألو.
0: ألو مرحبا.
1: يا هلا ومية هلا وياي مرام.
0: ايه معك مرام.
1: يا هلا مرام الحمد لله، انتي اخبارك؟
0: الحمد لله تمام بخير
1: ان شاء الله دائما. مرام كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبية، خمسة لو تسعة؟
0: خمسة.
1: طيب مرام أريد أسألك، يعني أنا دا أدرد شوية أصدقائنا، فأريد أسألك بموضوع الشائعات يعني بداخل المخيم. أكو شائعات حالياً دا تنتشر ممكن دا تأثر بين يعني على علاقات الأشخاص بداخل المخيم؟
0: لا ما له علاقة هاي. لا
1: حلو. طيب زين مرام، قبل شوية سمعت من أحد أصدقائنا بأنه انتشرت شائعة بداخل المخيم أنه المخيم خلص بعد شهر شهرين رح ينتهي والكل رح تطلع.
0: والله هيك الناس عم يقولوا، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تطلع كل الناس
1: إن شاء الله. طيب شنو اللي سمعتي بخصوص هاي الشائعة، أو عرفتي مثلا مصدر الشائعات هذه منين إجتي، مثلا مواقع تواصل إلى آخره؟
0: والله أنا ما سمعت هيك شيء. والله أنت عم تقولي أنا ما سمعت، يعني
1: أصلا ما سامعة بهذه الشائعة.
0: اصلا من زمان هيك يعني يصير، يعني يحكوا كلمة، يعني كثير شغلات تكون ما صايرة ابدا يعني.
1: حلو، يعني من زمان هذه الشائعات دا تتداول بداخل المخيم.
0: داخل المخيم او بالخارج، بس ايه على طول هيك يعني وقت المخيمات هيك يعني يقولوا انه رح نطلع، وقالوا انه بدهم يطلعونا، وقالوا مدري شو وما يصير يعني هذا الشيء.
1: إن شاء الله يا مرام، يعني هذه المرة تكون الشائعات صحيحة، وإن شاء الله يا ربي تثبت وتعلن جهة رسمية عن موضوع الخروج.
0: إن شاء الله
1: يا رب. وشكرا كل شهوايا يا مرام، نورتيني. وأيضا عندي اتصال، نقول ألو.
12: ألو
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
12: زين.
1: إيه يا هلا بزين. زين أي العفو، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية، خمسة أو تسعة؟
12: خمسة.
1: عاشت إيدك يا زين، نورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال، ألو. ألو ألو
13: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا بعبيد، شلونك؟
13: والله الحمد لله، شلونك أخبارك؟
1: الحمد لله أنا بخير، إذا أنت بخير.
13: الله يجعلك دوم إن شاء الله بخير وصحة وعافية
1: للجميع يا رب. عبيد كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية، خمسة أو تسعة؟
13: خمسة.
1: عاشت إيدك يا عبيد، وشكرا لاتصالك كل شهواية، نورتني. أيضا عندي اتصال، ألو.
14: يعطيك العافية،
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
14: أم حبيبة.
1: اي العفو، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، خمسه لو تسعه؟
14: خمسه.
1: عاشت ايدك وشكرا لاتصالك كل شهوية، نورتيني. وايضا عندي اتصال، الو.
15: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
15: ابو جميل. ايوه تحياتي لكم.
1: يا هلا بأبو جميل. ابو جميل، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، خمسه لو تسعه؟
15: لا خمسه.
1: خمسه. طيب ابو جميل، حضرتك حسب ما اتذكر متصل علينا قبل خارج المخيم، صح؟
15: تمام.
1: زين ابو جميل، سؤال. تعرف اكيد دائما بكل مكان اكو شائعات واكو اخبار، يعني خلينا نقول خاطئه، تتداول على مواقع التواصل او من اشخاص لاشخاص. فخارج المخيم اكو لحد الان شائعات دا تاثر على العائدين او اللي طلعوا من المخيم؟
15: والله في من هالشيء، بس يعني ما هل بعد قبل ما تقدم الوقت يعني الحكي هذا كله يصير كذب، الناس تعرف يعني
1: من ناحية الأمان ماكو أحد دي يتأثر بالشائعات.
15: لا العكس، فيه تشجيعات إنه العالم كله ترجع لبيوته ولأهلها
1: الحمد لله. طيب أبو جميل، الشائعات هاي يعني مثلا خلينا نقول قبل يوم يعني يمكن أخذت موضوع أنه كنت أسأل أصدقائنا بخصوص الاستغلال، فهو قالوا أنه دا يستغلونا لأنه إحنا طالعين من المخيمات فأكون مثلا ما عندهم حرفة إلى آخره. طيب أبو جميل، تشوف أنه الشائعات أيضا تلعب دور بالتأثير على أصحاب المصالح من يجون يشغلون أحد؟
15: والله أكيد إذا الإشاعات أحيانا تكون قوية تأثر سلبا على أي مستثمر أو أي واحد يشتغل أي شغل. بس الموضوع صار على التواصل الاجتماعي وناحية الإشاعات هاي أكثر العالم صارت تعرف أنه أكثر 90% كذب.
1: الحمد لله يا رب، يعني هو هذا اللي يريده
15: العالم فهمت المواضيع وعرفت وعندها عندها ثقافة وعندها علم بهذه الأمور.
1: الحمد لله يا رب، إن شاء الله يعني دائما يبقى خلينا نقول الشعب ويبقون الأشخاص دائما واعين بالشائعات الكاذبة أو السلبية اللي تنشر. إن شاء الله يا رب، وشكرا كلش هواية أبو جميل، اتصالك نورتني. أيضا عندي اتصال، نقول ألو.
16: ألو مرحبا.
1: يا هلا وميت، هلا من وياي؟
16: أم إبراهيم.
1: أم إبراهيم، أي من ها العفو، أنا ليش مكلبة بأي من هذه؟ كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
16: 5.
1: 5. عاشت إيدك يا أم إبراهيم، نورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
17: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
17: أم أحمد.
1: أم أحمد، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
17: 5.
1: عاشت إيدك يا أم أحمد ونورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
18: مساء الخير.
1: يا مساء النور والعافية، أبو أحمد وياي؟
18: أيوة معك آسف.
1: يا هلا بأبو أحمد. أبو
18: كأنه في ضغط على الشبكة، يعني حاولنا من الثنتين عم ندق لهلا على قطع.
1: صحيح، حقك يا أبو أحمد فعلا، لأنه أكو هواية اتصالات دا تجينا.
18: يلا المهم التواصل.
1: المهم تواصل، عاشت إيدك. ولكن أبو أحمد يعني إن شاء الله حتى لو مرات يعني بالأيام الجاية ما راح تلحق أنه تتواصل ويانا أثناء المسابقات، فخلال هذه الأيام راح يكون أكو بعد برامج جديدة، وإن شاء الله الكل راح يقدر يشارك ويانا، إذا مو بالمسابقات فبالبرامج الثانية
18: إن شاء الله.
1: طيب أبو أحمد، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
18: 5.
1: عاشت إيدك يا أبو أحمد ونورتني كل شهواية. وأيضا عندي اتصال آخر، ألو.
19: ألو.
1: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
19: بلال.
1: كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
19: 5.
1: عاشت إيدك يا بلال وشكرا لك، نورتني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
20: ألو.
1: يا هلا، من وياي؟
20: مهند.
1: كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
20: 5.
1: شطور مهند، شكرا لاتصالك. وأيضا عندي اتصال، ألو.
21: ألو.
1: يا هلا، من وياي؟
21: هدى.
1: كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
21: أكيد 5.
1: شكرا لاتصالك هدى ونورتيني. وأيضا عندي اتصال، ألو.
22: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا. الصوت مو غريب علي، هل هو صوت أحلام؟
22: أيوة أحلام.
1: يا هلا بأحلام. أحلام
22: والله بخير الحمد لله، الله يسلمكم، أنتم شلونكم؟
1: الحمد لله، إحنا بخير إذا أنت بخير. أحلام، كم عدد ألوان حلقات؟
22: نسمعت صوتك الحلو صرت بخير.
1: والله العظيم خجلت. فدول قلبك. أحلام، إيش قد عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
2: أكيد خمسة حبيبتي، أكيد خمسة.
1: أكيد خمسة، زين. أحلام إن شاء الله بالأيام الجاية راح يكون عندنا بعد برامج ثانية غير مضافتنا وغير المسابقات، فأريد من عندك شنو إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي بالأيام الجاية من تنطلق يعني البرامج الجاية أريدها من نسمع صوتك الحلو ببرامجنا الثانية.
2: إن شاء الله، أكيد أكيد إن شاء الله، إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، وشكرا لاتصالك حبيبتي، كلش هواية نورتيني. وأيضا عندي اتصال آخر. ألو،
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا ومية هلا، من وياي؟
3: أبو عمر.
1: أبو عمر، أبو عمر، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية، خمسة لو تسعة؟
3: خمسة.
1: خمسة. طيب أبو عمر، أريد أسألك، يعني قاعدة دا أردرد شوية أصدقائنا اللي دا يتصلون، فدا أسألهم على موضوع الشائعات. فأحد أصدقائنا أيضا بداخل المخيم قال أنه انتشرت أو حاليا انتشر موضوع خبر أو شائعات بما يخص الخروج من المخيم، على أساس أنه المخيم ما بقاله شهر شهرين وراح يطلع.
3: والله ما سمعنا بهالشيء هذا يعني
1: نهائيا،
3: ما في. لا
1: طيب،
3: بس سمعنا الدير راح يطلعون،
1: اللي بالدير راح يطلعون،
3: الدير كله راح يطلع.
1: زين. طيب، هو هذا جزء ايضا من الكلام اللي قاله صديقنا يعني بما يخص الشائعات. طيب ابو عمر، اكو شائعات ثانيه تصير بداخل المخيم ممكن تاثر على علاقتكم، يعني مثلا الاشخاص علاقتهم ببعض بداخل المخيم؟
3: لا، ما في شيء،
1: الحمد لله يا رب. ان شاء الله يا رب دائما تكونون بعيدين عن كل الشائعات السلبيه.
3: ان شاء الله،
1: ان شاء الله. شكرا. نعم،
3: بس انه صارت ثلاث ايام عم اتصل ما عم تربحون شيء.
1: صحيح، حقك فعلا، لانه احنا بالجوائز نمشي بالدور، ولكن ولا يهمك، ان شاء الله باقرب وقت توصلك الجائزه. وين راح ابو عمر؟ رحم الله والديك. أو تمام، عاشت ايدك ابو عمر، شكرا لاتصالك، اكيد نورتني. وايضا عندي اتصال اخر، نقول الو.
4: الو،
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
4: محمد.
1: ام محمد، ام محمد، اي او العفو، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبية، خمسة لو تسعة؟
4: خمسة.
1: خمسة، عاشت ايدك يا ام محمد ونورتيني. وايضا عندي اتصال، الو.
23: اهلا وسهلا،
1: يا هلا ومية هلا، من وياي؟
23: ابو بهاء.
1: ابو بهاء، ابو بهاء، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، خمسة لو تسعة؟
23: خمسة.
1: خمسة، عاشت ايدك يا ابو بهاء، نورتني. وايضا عندي اتصال، الو.
24: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
24: فاطمة.
1: فاطمة، فاطمة، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، خمسة لو تسعة؟
24: خمسة.
1: خمسة، عاشت ايدك يا فاطمة، نورتيني. وايضا عندي اتصال، الو.
25: الو،
1: يا هلا ومية هلا، هذا صوت ام رائد يمكن؟
25: ايوه، ام رائد.
1: يا هلا بام رائد. ام رائد، كم عدد الوان حلقات الالعاب الاولمبية، خمسة لو تسعة؟
25: لا، خمسة.
1: خمسة، زين. أم رائد، بما أنه أنت خارج المخيم، أريد أسألك سؤال بما يخص الناس أو الأشخاص اللي طلعوا خارج المخيم.
25: تفضل.
1: إذا تفضلك أم رائد، أكيد بأي مكان يكون دائما أكو شائعات، ويعني تكون شائعات سلبية، فهل يعني تعرفتي لأنه الأشخاص مصدقين بشائعات سلبية بما يخص العائدين أو اللي خرجوا من المخيم؟
25: بالنسبة إلي لا، ما في شيء، لأنه بلد هي ورجعت له يعني.
1: حلو، الحمد لله. طيب زين، تشوفين أنه أكو أشخاص دي يتأثرون بالشائعات السلبية بشكل عام؟
25: إيه، في بوجود،
1: بخصوص أنه يعني بما يخص العائدين يعني دي يتأثرون بها. إيه،
25: صار في مثل تمييز. يعني يميزوا كل واحد وين منطقته، يميزوا الشخص.
1: أها، يعني مثلاً
25: بل عوضد.
1: طيب، يعني مثلاً إنه شخص، خلينا نقول منطقته الأصلية أو مكان الأصلي على سبيل المثال دمشق، يميزوه عن الشخص اللي مثلا من اللاذقية أو مثلا من دير الزور أو من حلب؟
25: إيه، وحسب الديانة كمان.
1: يعني همين أكو تمييز بحسب الدين؟
25: أيوة، هاي النقطة.
1: والأشخاص اللي خارج المخيم متأثرين بهذا الموضوع بشكل كبير يعني؟
25: والله أنا ما يعني إنه جهة المخيمات ما كان في عنا هيك تمييز، بس وقت اللي رجعنا وهيك صار
1: أكو تمييز من قبل الأشخاص اللي يعني أو الناس اللي خارج المخيم بعد ما رجعتوا.
25: أي
1: طيب زين
25: حتى
1: نعم
25: تفضل.
1: لا العفو العفو تكملي.
25: في جمعيات وهيك صارت تختار الأشخاص اللي كانوا صافين معه، يعني ما يطلعوا على الناس كلياتها ككل الشعب، صار يميزوا بين هذا وهذا ويساعدوهم بالمساعدات وأي شيء.
1: يعني أيضا حتى المنظمات أو الجهات اللي خلينا نقول تساعد صار أيضا عندهم تمييز بحسب الأشخاص العائدين.
25: أيوة هيك.
1: زين تعرضتي أنت ومرائد أيضا لهذا الموضوع أنه تمييز من الجهات المساعدة؟
25: إيه في.
1: زين هي كانت
25: يعني نحن رجعنا وهيك بس ما عم يعطونا شيء. بيتي بده ترميم ما رمموا لي مساعدات، يعني مثل تغذية أو شيء ما عطوني شيء.
1: بلي لكن اللي غير جدا يعطون.
25: إيه في عنا بعطوها مرة ومرتين أكثر من مرة.
1: لا إله إلا الله. هذا كله بسبب يعني بسبب التمييز اللي دا يصير أو الشائعات السلبية اللي دا تنتشر.
25: هي الحرب هي اللي خلت الشغلات هاي تصير.
1: بلي صح إن شاء الله يا رب.
25: يعني أثرت كثير على العالم وعلى الشعب،
1: على العالم والأشخاص فعلا. إن شاء الله يا ربي يا أم رائد. يعني هاي الموضوع الشائعات السلبية أو تصديق خلينا نقول الأشخاص للشائعات السلبية، وأيضا يعني عدم وعي الأشخاص أحيانا بموضوع أنه هاي شائعات مو حقيقية لأنه ماكو مصادر تثبت هذه الأشياء. فإن شاء الله يا رب الشعب يكون أوعى من هذا الشيء وما يصدقون بالشائعات السلبية بعد.
25: رجع الصحة إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب يا أم رائد، وكلش هواي نورتيني حبيبتي في دول عينك. أيضا خليني أخذ آخر اتصال عندنا، نقول ألو.
5: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا، من وياي؟
5: شمس الأمل.
1: شمس الأمل أو شموسة، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
5: 5.
1: 5. عاشت إيدك يا شمس، وشكرا لاتصالك. وناخذ آخر اتصال هالمرة صدق، نقول ألو. ألو
6: ألو
1: يا هلا وميت، هلا، من وياي؟
6: ريمة.
1: ريمة
6: نعم.
1: يا هلا بريمة. ريمة، كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 أو 9؟
6: 5.
1: 5. عاشت إيدك يا ريمة. ريمة، أنت لهجتك تختلف عن أصدقائنا. عراقية؟
6: أي نعم، عراقية.
1: والنعم ريمة، بما أنه أنت العراقية الوحيدة اللي خابرتنا اليوم، فأريد أسألك سؤال.
6: اسألي.
1: في دول عينك. ريمة، أنت بداخل مركز الأمل حاليا لو طالعة؟
6: نعم نعمي.
1: طيب زين. ريما، أريد أحكي وياك بموضوع الشائعات. يعني أنا دا أدردش ويا أصدقائنا ودا أسألهم.
6: عادي.
1: طيب ريما، أكو تعرفين أكيد بكل مكان بكل مجتمع أكو شائعات تصير، فهل بداخل مركز الأمل دا تصير أكو شائعات أو أشياء أو خلينا نقول أخبار سلبية أو شائعات سلبية تنتشر داخل المخيم بحيث ده تتأثر علاقتكم كأشخاص بداخل المخيم نفسه، يعني بينكم وبين الأطراف الباقين؟
6: لا ماكو شيء بيناتنا الحمد لله، قاعدين إن شاء الله يطلعونا، ماكو شيء
1: الحمد لله يا رب. إن شاء الله دائما يبقى هيك الحال، وإن شاء الله دائما القلوب متصافية
6: إن شاء الله.
1: فدوى العينك يا ريما، نورتيني كلش هواية أكيد وأسعدتيني باتصالك. زين أعرف تتأشر لي على الوقت، يصير أخذ كم رسالة؟ عاشت إيدك رحم الله والديك. زين خلينا نشوف منو دازلنا رسائل. اتصال عندي اتصال أخير، نقول ألو.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام، يا هلا وميت هلا، من وياي؟
7: هلا حياتي مريم.
1: يا هلا بمريم، شلونك اخبارك؟
7: الله يسلمك حياتي، الحمد لله.
1: فدوى العينك. مريم من العراق؟
7: الله يسلمك، الحمد لله من العراق.
1: الحمد لله، طبعا عرفت من اللهجة، مبين من لهجتك عراقية.
7: حياتي.
1: فدوى العينك. مريم نجيك للسؤال مال المسابقة، ايش قد عدد او كم عدد حلقات الوان او الوان حلقات الالعاب الاولمبية، 5 لو 9؟
7: تمام، 5.
1: 5، حلو. زين مريم أريد أسأل السؤال بخصوص الشائعات. بكل مكان لازم يصير أكو شائعات سلبية، فبداخل يعني بمركز الأمل دا يصير أكو شائعات بحيث تأثر على علاقتكم مع باقي الأشخاص اللي بالمخيم؟
7: شيء أكيد يصير إشاعات هيجي.
1: زين هاي شلون دا تأثر عليكم؟ يعني عليك انت كمان؟
7: والله يعني نظل يعني واحد مقلوق هيك قلق، يعني تسمعين من هذا ومن هذا، يعني يظل ما مرتاح.
1: طبعا اكيد حق
7: لمدة فترة، سبحان الله لمدة فترة تطلع هيك ماكو شيء.
1: طيب زين هل يعني مثلا مرات الشائعات هاي اللي تصير اللي ممكن تأثر على علاقة الأشخاص بداخل المخيم توصل بيها المرحلة انه مثلا تصير حزازية بيناتهم؟
7: شي اكيد يصير حزازية ويصير
1: طيب. والله زين مثل زين، طيب زين بما انه اكو اكيد شائعات سلبية، هل دا تسمعون مثلا شائعات ايجابية دا تنتشر ايضا بداخل المخيم؟
7: يعني مثل ايش؟
1: يعني مثلا خلينا نقول شائعات إيجابية بخصوص خروج العوائل إلى آخره.
7: صحيح، يقولون في هالفترة إن شاء الله راح تطلعون، ما ضل لكم شيء بهذا الشهر، المخيم راح ينقلق خلاص، يعني وشو يعني عبالك نظل يعني نتأمل من هالشيء.
1: بلي وإن شاء الله يا رب
7: تطلع هذا، الحمد لله فترة ماكو يعني شيء. هم على أساس قالوا على شهر السابع، يعني ما رح يخلون بعد النوب أحد به.
1: هذا السابع يعني شهر الجاي؟
7: أي يعني أي هذا شهر السابع.
1: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا مريم،
7: إن شاء الله يا رب
1: هذه الإشاعات تصير فعلا حقيقية وفعلا الكل يطلع ويرجع لمناطقه.
7: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. وشكرا كلش هواية يا مريم، أسعدتيني كلش باتصالك ونورتيني. فدوى العينش أكيد يا مريم، وشكرا إلها. خليني أرجع للرسائل، أدنى اتصال من هسه، أدنى اتصال بعد. أوكي زين خليني أخذ الرسائل أشوفها. أدنى أحمد دازن وأم محمد وعائشة وأيضا حارث وحمزة دازن رسائل. عندي اتصال بعد، ها فهد مو كل شوية تقول لي آخر اتصال. زين ماشي ولا يهمك، نأخذ اتصال ايضا وما راح اقول اخر اتصال لانه احتمال يجينا بعد. الو الو الو يا جماعه.
8: نعم
1: يا هلا وميت هلا، من وياي؟
8: منار.
1: منار، منار لهجتك عراقيه ايضا؟
8: اي عراقيه.
1: يا هلا وميت هلا بيك منار. كم عدد نعم. الوان حلقات الالعاب الاولمبيه، 5 لو 9؟
8: 5.
1: طيب منار بعدك بداخل مركز الأمل لو طلعتي من عنده؟
8: لا نعم مركز الأمل.
1: بمركز الأمل إن شاء الله يا ربي الفرج قريب، وإن شاء الله يا ربي ترجعين لمنطقتك بأقرب وقت
8: إن شاء الله يا ربي.
1: فدوى العينك يا منار، وشكرا لاتصالك، نورتيني كلش هواية. وأيضا خليني نشوف بعد منه، أبو أيمن أيضا دازلنا رسائل، وزيد وروان دازتنا، أم حبيبة وعبد الله ومحمد وأم همام، أم أسامة أيضا دازتنا رسالة. طبعا كلهم كل اللي دازلنا رسائل كاتبين أنه الجواب هو 5. أكو بعد كوم رسائل غيرها، بس يعني نظرا لوقت البرنامج ما ألحق أقراها. شكرا لكل اللي تواصل ويانا عن طريق الاتصال، وشكرا لكل اللي دزلنا رسائل أيضا، وشكرا لكل اللي اكتفى بالسمع، وكلش نعتذر من كل الأشخاص اللي ما لحقنا ناخذ اتصالاتهم بسبب زخم الاتصالات. يا جماعة الخير، سؤالنا: كم عدد ألوان حلقات الألعاب الأولمبية؟ 5 لو 9؟ الجواب الصحيح هو 5. وصار الوقت أنه نختم وياكم. كنت وياكم بالتقديم جوان، وعلى الإخراج وياي فهد. شكرا لاتصالاتكم ومشاركاتكم، ونحبكم كل شهوة، ومع ألف سلامة. باي باي.

0: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.
1: راديو حلمنا. اسمعونا على الموجة 105.

0: راديو حلم، اسمعونا على الموجة 105 ولف الموجة على 105 واسمعنا براديو حلم.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105. راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97.
2: راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
3: راديو حلمنا، اسمعونا على الموجة 105.

0: تطبيق راديو حلمنا. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا بخير، وحلقة جديدة من مضافتنا كل يوم من السبت إلى الخميس الساعة 4 العصر، بنحكي بمواضيع بتهمنا وبتهمكم، وكمان في عنا رابحين أكيد مثل العادة بكل برامج راديو حلمنا. يا رب تكونوا بخير، بتمنى لكم أنه كان يومكم ظريف ولطيف، ويكمل كمان باقي اليوم ظريف ولطيف. الله يحمي الكل، وإن شاء الله أوقاتكم دايما سعيدة برفقة راديو حلمنا. اليوم موضوعنا حيكون يعني مهم الصراحة، ورح نخص فيه الأطفال. الأطفال دخلوا المخيم وهن صغار، وفي شباب ما شافوا من حياتهم إلا النزوح أو الاستقرار المؤقت. هذا الجيل تشكلت أفكاره وطموحاته بظروف مختلفة عن أقرانه من نفس الجيل، فكيف بيشوف مستقبله، وكيف أثرت هاي التجربة على نظرته للحياة والعمل والتعليم؟ خبرونا أصدقائنا عن رأيكم بهذا الموضوع، وكيف عم بتأثر تجربة النزوح أو العيش بالمخيمات منذ الطفولة على طموحات ومستقبل الشباب، وأبرز التحيات أو التحديات اللي عم تواجه الجيل اللي نشأ ببيئة نزوح بما يخص التعليم والعمل؟ وهل بتعتقدوا أنه هذا الجيل بيحتاج برامج دعم خاصة لإعادة بناء طموحه؟ وما شكل هذا الدعم؟ كيف يمكن للمجتمع أن يساعد هؤلاء الشباب على تجاوز آثار تجربة النزوح وبناء مستقبل أفضل؟ خبرونا أصدقائنا بكل هيدي الأفكار والمواضيع اللي بتخص الطفولة والشباب على أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. ومباشرة رح نبدأ مع أول اتصال. ألو،
1: أخير.
0: أهلا وسهلا ومرحبا،
1: كيف الحال؟
0: الحمد لله تمام. مين معي؟
1: عبد الحميد وياك.
0: عبد الحميد؟ أهلين يا حبيبي، شلونك؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: حبيبي الله يحفظك، اشتقنا لك كثير يا عبد الحميد.
1: لك العافية، والله أنا بالأكثر.
0: الله يخليك، صوتك شوي بعيد عبد الحميد.
1: عبالك انا بالاكتاب
0: داخل عينك يا حبيبي. اول شي طمني عنك، كيف امورك؟ وين صارت فيك الدنيا؟
1: والله الحمد لله بخير. والله حلب.
0: بحلب؟
1: اي والله.
0: وعم تشتغل؟ لا.
1: اي والله عم اشتغل،
0: الحمد لله يا رب. الحمد لله. شو شغلك؟
1: والله معمل خياطة.
0: ما شاء الله عليك، حلو كتير هذا الكلام حبيبي. الله يوفقك يا رب.
1: الله يسلمك
0: يا عمري. يا عبد الحميد، شو بتخبرني؟ كيف نفسيتك بعد لنا زمان ما حكينا انا وياك؟ كيف نفسيتك؟ كيف امورك بعد ما رجعت لمنطقتك؟ شو الاخبار؟ اوراقك الرسميه، هدول القصص كلهم.
1: الله الحمد لله، بالنسبه للاوراق الرسميه كله جهزتها، اموري تمام
0: الحمد لله.
1: الحمد لله. بالنسبه للنفسيه يعني بقول يعني عم بحاول اتاقلم مع الجو هون يعني.
0: شو الصعوبات اللي عم تشوفها؟
1: يعني شلون يعني في لك احنا عشنا بجوء مخيم يعني في كثير غريب عم تشوفون يعني صراحة ما عم نحاول نتأقلم عليها. يعني كنا متعودين مثلا على خيمة، وصلنا ببيت نشوف مثلا سيارات يعني حديثة.
0: ايه
1: يعني انا في لك يمكن بعمر مركب سيارة حديثة يعني.
0: اوكي.
1: تحدياتنا كان أكثر شيء إنه بالنسبة كان للعمل، يعني هو أصعب شيء كان العمل عندنا.
0: أكثر شيء كان العمل، بس بعدين قول عبد اللي مش الحال اشتغلت.
1: إيه الحمد لله مش الحال، يعني حاولنا ندفش حالنا لمش حالنا.
0: الله يقويك يا حبيبي يا عبد الحميد، الله يقويك. وفرحت جدا إني سمعت صوتك، وبتمنى دائما دائما تحكينا.
1: إن شاء الله مو صار لنا خلل بالأرقام، مسح رقم ولا.
0: حبيبي عبد الحميد، دخيل عينك، وفرحت جدا انه عم نحكي مع بعض، وبتمنى ما عاد تطول علينا الغيبة.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله مستمرين معكم.
0: دخيل عينك، اهلا وسهلا فيك عبد الحميد ونورتنا. وحمل التطبيق كمان على موبايلك، خليه عندك لانه الفترة الجاية هيك في تغييرات حلوة ومهمة ان شاء الله.
1: تمام ان شاء الله.
0: حبيبي يا عبد الحميد، فرحت جدا فيك، تحياتي لك. اهلا وسهلا فيك، مع السلامة حبيبي. ابو محمد. الو. الو عندي. طيب عندي اتصال جديد تاني بتوقع، خلينا نشوف مين معانا. بتوقع عندي ام رائد. الو.
2: ايوه الو.
0: اهلين ام رائد.

0: اهلا فيك،
1: شلونك؟ شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين.
1: اهلا وسهلا فيك يا ام رائد، تحياتي لإلك.
0: تحياتي.
1: اهلا وسهلا ومرحبا ام رائد. اول شيء شو رايك بموضوع اليوم؟ قديش حالة النزوح والعيش بالمخيمات منذ الطفولة اثرت على طموح الشباب ومستقبل الشباب؟
0: هلا بالنسبة لعائلتي،
1: ايه
0: طلعت اولادي صغار، كانوا صغار،
1: ايه
0: رجعت فيهم على سوريا صاروا كبار. بس شو المشكلة؟ انه بين العلم وبين الشغل، يعني بشروا اللعب والهاي وتفضوا انه مشان يساعدوني بامور البيت والمعيشة.
1: اشرحي لي اكثر عن هاي النقطة.
0: يعني ما في شغلة، مثلا اخذت له صغار انا شوي وشوي صاروا يعني عن مسؤولية البيت.
1: اوكي،
0: ما تفضوا لحالهم هيك لشغلات بحلموا فيها. مش رجعنا هلا صار يكملوا دراسة.
1: يعني بتشوفي انه يعني الشاب اللي عاش بفترة مخيمات وفترة نزوح اهم شيء لازم يركز على دراسته بس يستقر.
0: ايه هن ما يعني انه تفضوا لدراسته صار المعيشة. هن البنات عندي انا،
1: الله يحميهم يا رب، الله يحميهم. وكانوا يشتغلوا
0: صاروا يشتغلوا مشان نعيش انا وولاده.
1: انت وياهم
0: مش يرجعوا على الدراسه. هلا
1: على الدراسه باي مراحل هن حاليا؟
0: عندي وحده جامعه
1: ما شاء الله. شو الفرع؟ شو الاختصاص؟
0: اداره اعمال. عندي الولد
1: ايه
0: التاسع،
1: والولد صف تاسع. ما شاء الله ما شاء الله. عم بيدرسوا ام رائد؟ عم بيدرسوا هن يعني برغبه منهم ولا انت عم تجبريهم؟
0: لا والله هن
1: شايفين،
0: بس ظروف الحياة خلتهم يعني انه على الشغل وعلى الدراسة لان ابوهم متوفى.
1: الله يرحمه يا رب، الله يرحمه ويخلي لك اياهم سند لإلك وتشوفيهم باعلى المراتب. طيب ام رائد، الناس اللي بتشوف الشغل اهم من الدراسة والتعليم، شو بتوجهي له الرسالة؟
0: لا لازم شغلتين، بس اذا الواحد عنده رغبة بالدراسة لازم يدرس.
1: يعني لازم اول شيء يكون عنده رغبة.
0: ايه لكن ما في شيء بالغصب، يعني الواحد غصب عنه يتعلمه.
1: وكيف بدنا نرغبهم للي ما عم يدرسوا؟ كيف يعني كيف بدنا نقنعهم انه طريقة التعليم
0: لانه هي لمصلحتهم لقدام وهيك. هلا الشهادة اهم شيء، اذا ما الشهادة في يشتغل الواحد حي يلا شيء.
1: صحيح هذا الكلام. شكرا لك ام رائد ويخلي لك اولادك يا رب، وان شاء الله بتشوفيهم باعلى المراتب. اهلا وسهلا فيكي. يا هلا يا هلا
0: يا الله
1: يا هلا.

0: يلا مكملين معكم بالاتصالات وعم نحكي عن الظروف اللي عاشوها الأطفال وكيف أثر على شبابهم، يعني كيف أثر عليهم الشباب الحالي، كيف أثر الطفولة عليهم لما عاشوا بفترة نزوح وعاشوا بمخيمات، هل أثر على طموحهم على أحلامهم، كيف بتشوفوا أنه ممكن يتعالج هذا الموضوع، وشو التحديات اللي ممكن تواجه هذا الجيل اللي نشأ أصلا ببيئة نزوح بما يخص التعليم والعمل. خبرونا أصدقائنا على أرقامنا 0932 95 95 97 و 0962 554 631. عندي اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا. مين معي؟
1: أم حميد.
0: أهلين يا أم حميد، شلونك؟
1: الحمد لله رب العالمين،
0: شو أخبارك؟ الله يسلمك يا أم حميد، الحمد لله بخير وعال العال. شو رأيك بموضوع اليوم أم حميد؟
1: والله هي الدراسة أهم شيء.
0: الدراسة هي أفضل حل للشباب اللي عاشوا فترة طفولة غير مستقرة.
1: إيه مزبوط. يعني لأن هلا ظروف المعيشة لأن كتير صعبة.
0: ظروف المعيشة حاليا كتير صعبة. طيب، لأنه ظروف المعيشة كتير صعبة، في منهم كتير عم بيتوجه للعمل تعلم أي مصلحة بدون تعليم، كيف تشوفي هاي الحالة؟
1: والله هي حالة كتير كتير صعبة لأني ما بلاقي فرص عمل. ما حدا بشغله، يعني ما كان يدرس ما حدا بشغله.
0: يعني أصلا لحتى يشوف فرص عمل لازم يكون متعلم ودارس.
1: هيدا بالأفضل يعني.
0: إيه، من تجربتك الخاصة، أنت عندك أطفال وصاروا شباب صحيح؟
1: إيه لا، الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله، الله يحفظهم يا رب. عم يدرسوا وعم بيشتغلوا، شو وضعهم؟
1: إيه طبعا عم بيدرسوا وعم بيكملوا دراستهم.
0: إيه
1: والحمد لله وضعهم ماشي حاله.
0: كثير حلو هذا الكلام، الله يحميهم يا رب. وعلى الصعيد النفسي مثلا، انت حاليا انتوا موجودين بمنطقتكم صح خارج المخيم؟
1: ايه منطقتنا، يعني اول ما واحد ما بطلع بلاقي شوي صعوبه، بس بعدين باقلم على الجو بمشي حاله.
0: عم بيكون عندهم، عم بيكونوا مندمجين بالمجتمع، عم بيواجهوا صعوبات مع الشباب اللي بعمرهم او الصبايا اللي بعمرهم؟
1: لا الحمد لله، لم يصعب ابدا،
0: ما في صعوبات ابدا، اندمجوا بالمجتمع وفي صار عندهم اصدقاء وامورهم تمام
1: الحمد لله. بروحوا بيجوا اصدقاء ومعارف، يعني وهي امورهم جيده
0: الحمد لله يا رب، الحمد لله نعمه هاي. طيب نحن تفضلي.
1: نحن بس بدنا يعني يفتحوا فرص عمل مثلا للفتيات، يعني بالبيوت كان اول، يعني كان في بالبيوت مثلا الراش تطبيش والأمبلاد بالبيوت، هاي ما موجودة.
0: شو المجالات اللي بتحسي انه لازم يكون فيها فرص عمل للبنات تحديدا؟ يعني شو يعني شو نوع المهنة؟
1: طب الإجابات بس أشغال يدوية.
0: أشغال يدوية، ما فينكم تعملوا أنتوا تبلشوا هذا المشروع؟ يعني مثلا شكل الحياة تتغير حاليا، ممكن تسوي صفحة مثلا على الانستغرام أو الفيسبوك وتعمل هي شغلات بإيدها وتروج لهم على السوشيال ميديا.
1: إيه بس هنا يعني شلون، يعني هلا صارت كلها بالورشات، ما بمكن يعني أولي كان بالبيوت، صار بالبيوت ما في. يعني البلد تطورت الأفضل.
0: اوكي، فصار في ورشات وصار في مثل مصانع لهيدي الاشياء.
1: ايوه صار مصانع، بس هو كان اول بالبيوت.
0: صدقيني اختي، صدقيني العمل اليدوي بيبقى له سحر خاص والعالم ترغب له. اذا بناتك وانت عندكم يعني عندكم شغف بهيدي المصلحه وبتحبوا تشتغلوا على ايدكم، صدقيني بلشوا فيها بالبيت. ونحن كراديو حلمنا بنساعدكم اكيد كمان، بس صدقيني الناس بتحب الشغل اليدوي وبتحب شغل البيت. فاذا انتم بتحبوا هذا النوع من العمل، نحن نحن جاهزين للدعم اكيد. واذا انت وبناتك عندكم هي الموهبه، فانا نصيحه مني من اخوكي، ادعميها وطوريها وبلشوا فيها، اعملوا اشياء يدويه. انت قصدك مثل اكسسوارات وجزادين وهيك شغلات بالبيت صح؟
1: صح، اكيد.
0: ايه بلشي فيها، بتمنى تبلشوا فيها، وإذا هي موهبة يعني عظيمة جدا بالعالم ترغب لها وفيها يعني فيها رزق حلو إن شاء الله، فبلشوا فيها، ونحن كفريق راديو حلمنا أكيد بنساعدكم على الترويج، وكيف
1: إن شاء الله
0: تعملوا صفحة خاصة لكم على إنستغرام والعالم تشتري من عندكم. تمام. طيب يبدو انه الصوت شوي عم يتاخر، بس
1: ان شاء الله ان شاء الله تمام
0: ان شاء الله يا رب. شكرا لك صديقتنا، و الله يحفظ لك عائلتك يا رب. شكرا لاتصالك. كمان اتصال اخر. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، مين معي؟
2: معك ابو محمد من دير الزور.
0: اهلا وسهلا بابو محمد الحبيب، شلونك؟
2: والله تمام، اخبارك؟
0: الله يخليك ويحفظك يا ابو محمد حبيبي، تحياتي لك. ابو محمد، انت من سكان دير الزور، ما كان عندك تجربه بالنزوح والمخيمات ولا كيف؟
2: بلا والله، كان في عنا تجارب، طلعنا على تركيا، طلعنا على لبنان، طلعت يعني مقضينها الفتره طبعا من 2000 وتقريبا 2011، يعني اخر 2017 تقريبا برا البلد.
0: هاي التجربة كيف أثرت برأيك على الأطفال والشباب اللي بعائلتكم اللي كانوا معكم؟
2: شوف، الصغار اللي كانوا معنا يعني مستحقين المدرسة مثلا، هذول ما تلقم التعليم المزبوط.
0: أي
2: يعني دروس مثلا أو بمدارس يعني تستقبل الوافدين أو اللاجئين، بس ما كانت بالمستوى المطلوب إنه تحقق مثلا أريده إحنا أو الطموحات اللي بدنا إياها إحنا.
0: إيه.
2: فلما رجعنا لجايز صدم بالواقع، اليوم مو نفس ما كانوا مأخذين، مو نفس الأشياء درسوه، يعني في شغلات يعني على مستوانا إحنا الكبار مثلا، في شغلات مثل قطع كهربائية طلعت بالدول الثانية متطورة، اليوم احنا اليوم تتصنف، فصعب حتى التعامل معها. يعني
0: انت هي مصلحتك يعني شوي تشتغل بمجال الكهرباء.
2: تماما تماما تماما، فاحنا متأخرين اليوم، القطع تجينا دائما حديثة، احنا نشوف الحصار وفترة الحرب، فترة النظام طبعا، فكانت القطع هاي ممنوع تدخل على سوريا. فاليوم لما نفتح مجال اليوم الحدود وانفتحت البلد، بلشت تنزل قطع جديدة. احنا بالنسبة للدول ذيك هي قطع عادية، اما احنا تعتبر قطع متطورة، فاليوم احنا حاليا تبلش نتعامل معاها.
0: نحن يعني برأيك كل هيدي المرحلة الصعبة اللي عشناها هي اثرت، خليتنا نتأخر بالزمن، ما نواكب العصر.
2: اكيد اكيد، اليوم فترة الحصار هاي يعني منعت عنا شغلات كثيرة، مثلا يعني بكل مجال، مجال الطب ولا مجال اليوم التعلم ولا اخر شيء مجال التقنية، يعني اليوم متاخرين احنا بها زياده.
0: صحيح، مع انه كنا رائدين بهذا الموضوع يعني تقريبا.
2: بالعكس شوف، سوريا اللي رجعها يعني على الحرفيين، دائما كان بيسوق بسوريا سوق الحرفيين.
0: صحيح.
2: كانت الاجانب او السياح الاجانب كانوا يعني يجي على سوريا بس مشان ياخذ قطعه مثلا او تحفه فنيه.
0: صحيح.
2: فهي الصناعه السوريه دائما يعتز بها بكل مكان. انا والله اشوف بلبنان تميت تقريبا كم سنه بالنسبه للبضاعه السوريه تعتبر سوبر بالنسبه للمقام الاول للسلع الثانيه.
0: حلو، فعلا سوريا كانت يعني كان عندنا مصانع كثير، وكان عندنا كنا رواد وسابقين سباقين لنقول بكثير صناعات حول العالم. لكن صار عندنا تأخير وبالتطور مثل ما قلت أنت، الظروف اللي مرت فيها البلد.
2: طيب أكيد أكيد أكيد، اليوم
0: أنت
2: أكيد اليوم حتى
0: تفضل
2: حتى العقول كانت حتى العقول كانت موجودة يعني ضمن المنطقة وضمن سوريا.
0: أيه.
2: كلها تقريبا هاجرت على دول برا، على تركيا ولا لبنان ولا الأردن، فاستفاد منهم أكثر استفادة اليوم.
0: صحيح.
2: يعني شوف بالنسبة لليد العاملة السورية جبارة، كانوا مهندسين ولا أطباء ولا دكاء الصيادلة ولا كلها، يعني دائما مجرد ما قلت له مثل سوري يعني يشوف أنه عملوا متقي لأبعد حدود. يعني
0: صحيح، بتلاقي السوري دائما عمله متقن وين من كان، وهذا الكلام معروف عن السوريين بأي بلد راحوا عليه.
2: اي تمام، فاحنا ان شاء الله بهالايام هاي انه يعني الواحد قدر الامكان يعني نحاول نستفيد هالوقت، نظل مثلا نواكب الحداثة، نواكب شنو الشغلات مثلا اليوم جديدة نزلت، نحاول اليوم الصغار هذول فترة الانقطاع هاي يعني بشغلات انقطعم عنها، فاليوم نحاول نوصل لهم اياها، نحاول نشرح لهم اياها ولو بطرق مبسطة اليوم.
0: صحيح، طيب نحن من زمان على أيامنا لما كانوا يسألونا شو بنصير بس نكبر، كنا نقول لهم دكتور، كنا نقول لهم مثلا دكتور استاذ مدرسة، طيار، محامي. هلا الأطفال شو طموحاتهم عم بتكون لما عم تنطرح هذا السؤال على الطفل؟ شو عم بيقول؟
2: والله شوف، اليوم يقول لك انه انا طموح مثلا اصير دكتور او اصير مهندس او اصير مثلا طيار، بس ما يعرف شنو معناتها، شنو تفكيرها. اول احنا بتذكر كان عندنا مدير للمدرسة، فيدخل على كل قاعة صفية فيسجل انت شنو بدك تصير، انا شنو بدك تصير. فإيه اليوم هذا احنا نرجع عليه طبعا، والله يشوفنا الدفتر اللي كان يسجل لنا بيه
0: تحيو.
2: انت اشترت، معقول انت حققت حلمك؟ انت والله في واحد منهم يعني من الأصدقاء قالوا أني بدي والله أصير فيلسوف، فإيه اليوم هاي حافظها بذاكرته، قال شنو صار بي؟ قلنا له والله توفى وما حقق أمنيته.
0: الله يرحمه. انت شو كنت كاتب بالدفتر؟
2: والله شوف، يعني كل واحد الله سبحانه وتعالى يستر عليه وقت وخيوه. انا والله طعن نصيبي بالكهرباء.
0: ايه.
2: اليوم ما شاء الله يعني من قولات الاخوان المصريين فلته يعني بالكهرباء، ما شاء الله
0: عليك. ما شاء الله انت بتحبها يعني. ايوه. انت فايت هاي المصلحه عن حب.
2: والله شوف، انا درست 3 سنين واخذت شهاده بيها وما شاء الله يعني ممتازه.
0: عندك محل للتصليحات والهيدول القصص خاص فيك؟
2: ايه. والله مو خاص فينا، ضمن تجمع قام نشتغل بيه.
0: ايه الله يعطيك العافية يا رب. شو عمرك؟
2: الله يسلمك، والله تقريبا 35.
0: ما شاء الله العمر كله، بعدك شباب يا حبيبي.
2: والله الحمد لله رب العالمين. إيه. احنا ننظر للأجيال الجاية اليوم.
0: إيه
2: اليوم
0: صحيح.
2: يهمنا احنا شبه تقريبا يعني ما نقول اخذنا كامل، مستحيل واحد يحيز العلم كامل، اما اخذنا من العلم شوي. اليوم احنا نطلع للاجيال اللي بعدنا الاصغر منا، معقوله يجي معقوله انه جاهل او ما يعرف؟
0: طبعا طبعا لا، خاصه بهذا الزمن.
2: بالعكس احنا احنا اليوم نساعد العقول، نساعد انه تطورها. اليوم دائما سوريا دائما معطاء للدول الاخيره دائما.
0: صحيح. انا كثير مستمتع بالحديث معك، بس يعني كمان عندي اتصالات ثانيه، بس ان شاء الله.
2: تسلم
0: حبيبي، ان شاء الله يعني بنضل على تواصل، والله يحمي لك عائلتك ويحميك يا رب.
2: اكيد. شكرا لك استاذ.
0: عيوني، اهلا وسهلا فيك، تحياتي لك وممنون اتصالك. ابو احمد محمود، الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا بالعزيز.
3: حياك الله، شو اخبارك استاذ؟
0: والله يا عمري تمام الحمد لله، انت شو اخبارك؟
3: الله يسلمك يا رب، انا بسمع صوتك صرت افضل.
0: الله يخليك ويحفظك يا طيب، هيك انا يعني انت صوتك حنون، في حنيه سبحان الله موجوده بصوتك، فاهلا وسهلا فيك يا ابو احمد، وخبرني شو رايك بموضوع اليوم.
3: هو مجرد يعني مخيمات، يعني تعتبر بالاساس تحديات، يعني من التحديات الصعبه، فتاثر على استقرار الاسره وتاثر على الفرد. يعني كان طفل هذا بدايه عمره، يعني المفروض يكون بالمدرسه بالمراحل الابتدائيه يتلقى تعليمه يعني.
0: صحيح.
3: فيتوجه باتجاه العمل واتجاه العماله، يعني هاي مشكله والله.
0: طيب غير العمل والعماله اللي اضطروا كثير اطفال يتوجهوا له بسبب الظروف والنزوح، عم بتشوف عم بيصير عندهم توجهات ثانيه ممكن تكون بعيدا يعني عن الـ يعني اذا بدنا نقول توجهات عقائديه اكثر من انه تكون للعلم وللعمل، عم بتشوف هيك حالات حواليك؟
3: توجهات، بس السؤال استاذ
0: يعني مثلا
3: لا تقدر اجاوبك،
0: بتحسوا مثلا بتهمه الطفل، بتهمه امور المجتمع اكثر من انه يبني نفسه او يبني مستقبله؟
3: اكيد المجتمع ياثر عليه، لو كان مثلا بيئه مثلا جيده توجه باتجاه العلم اكيد راح يمشي بهذا الاتجاه، والعكس يعني لو كان مع انسان مع اشخاص سيئين او كذا راح يمشي بالامور الثانيه. يعني
0: مثلا في اطفال عم بيكونوا ابو احمد مثلا شاغلين حالهم لنفترض اصلاح المجتمع، بيشوفوا المجتمع فيه مشاكل انه ما مفروض يعمل هيك، في اشخاص معينين ما بصير يتصرفوا بهي الطريقه، بتحس هيدي اللغه موجوده عند الاطفال بشكل مبكر عم تكون؟
3: والله هو يسمع اكيد من اهله ومن الناس اللي حواليه يعني ويتاثر بيهم
0: بالوقت
3: أكيد
0: اللي
3: اكيد، لانه هذا ورقه بيضاء، يعني ايش ما تكتب عليه راح يستقبل يعني.
0: صحيح.
3: يعني لسه طفل بريء يعني ما عنده شيء يعني. فالاهل والمجتمع والبيئه والحي كله تؤثر عليه يعني.
0: الطفل اللي مر بهيك تجارب قاسيه من وجهه نظرك كيف ممكن نساعده؟ يعني شو الشيء اللي ممكن نقدم له اياه لحتى يرجع ياخذ الطريق الصحيح اللي هو طريق بناء النفس، طريق العلم، طريق الحياه هيك لنقول اللي ممكن تفيده وتفيد مجتمعه؟
3: والله اهم شيء المدرسه استاذ، يعني لما يدخل بالمدرسه التعليم ويشوف اقرنائه يعني يتعلم منهم ويختلط معاهم اكيد نظرته راح تختلف. حتى اليوم لو كان عمره كبير يسوي له سبر مثلا ويسبوت اللي صف اللي هو ناسبه مثلا. يعني حتى لو انه مثلا اليوم عمره كبير ولسه مو داخل المدرسه،
0: حتى لو عمره
3: يسوي له سبر ويدخل،
0: يعني حتى لو عمره 12 او 13 سنه يدخل صف اول او ثاني عادي، يعني
3: منهم بس اول مثلا يسوي له سبر اذا كان مناسب للصف الثالث الرابع يتفشونه مثلا كم سنه.
0: صحيح صحيح، هي صعبه لكن دائما لها حلول، كل شيء له حل. فكلامك كلامك مهم جدا يا ابو احمد، شكرا لك لاتصالك ويخلي لك عائلتك يا رب.
3: شكرا،
0: اهلين حبيبي، تحياتي لك. يا هلا، كمان اتصال اخر. الو،
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا. وعليكم السلام حبيبي، مين معي؟
4: مع قاسم، شلونكم؟ ان شاء الله بخير.
0: اهلا يا قاسم، نحن بخير، انت شلونك، شو اخبارك؟
4: والله الحمد لله بخير، الحمد لله.
0: دومك بخير يا حبيبي، تحياتي لك.
4: الله يسلمك يا رب،
0: اهلا وسهلا. تفضل، شو رايك بموضوع اليوم؟
4: والله رايي انتم حاطين يعني على الموضوع. هناك اطفال دخلوا المخيمات وهم صغار وشباب لم يعرفوا من حياتهم سوى النزوح والاستقرار المؤقت. صحيح، يعني هذا يعني هذا الواقع اللي مرينا به نحن. والله يعني انا فتح المخيم، فتح مخيم بالهول عمري 12 سنه، كنت طفل، يعني ايش تعرف حياتي؟ لا درست الخلق والناس، لا تعلمت الخلق والناس، حتى يعني المخيم ما تعلمنا صنعة، يعني إذا الواحد طلع لبرا الحي يشتغل بيا، لا درسنا، يعني إذا طلعنا لبرا إيش أدرس؟ أنا راح أقدر أدرس إذا افترضنا طلعت من المخيم، راح أقدم بكالوريا راح أنجح، راح أقدم تاسع راح أنجح، ما بعرف، ما عندي سوى غير، ما عندي غير قراءة الكتاب، بعرف أقرأ أكتب فقط لا غير، ما عندي شيء غيره يعني.
0: طيب.
4: الحمد لله على كل حال. شو أسوي؟
0: طيب. لحظة بس، هذا الواقع. أديش عمرك حاليا؟
4: حاليا عمري 20.
0: العمر كله يا رب، يعني انت لك 8 سنين حاليا بتجربة المخيمات القاسية جدا يعني.
4: الله يسلمك. اي والله، اي والله صحيح. يعني هذا الواقع صراحة، تعرف انا بعرف شباب، بعرف شباب عمرهم بالعشرينات لا بيعرفوا لا يقروا لا يكتبوا ولا بيعرفوا بالحسابات ولا، يعني خالص ما بيعرف ابدا، لان هذا ما درس ولا تعلم، ومر كل حياته كلها حروب، بعدين المخيم اللي هو المخيم اللي هو كان بمدارس اسموها المدارس، يعني اللي بتخرج طلاب، اللي بتخرج يعني ناس يعرفوا يقروا يكتبوا ويطلعوا بالاسف وبالحسابات يعرفوا يتثقفوا، ما لا مو هالمدارس اللي بتخرجك طلاب، لا
0: تعليم هيك شغلات اساسيه، تعليم بسيط لنقول،
4: تعليم بسيط ما هو انه التدريس. اي والله.
0: طيب يعني، طيب انت حاليا موجود باختارين صح؟
4: اي نعم. أي
0: ممكن بس تذكرني باسمك لو سمحت؟
4: قاسم.
0: قاسم، انا حسام يا قاسم. تمام،
4: حسام عراسي. الله
0: يسلمك، اهلا وسهلا فيك قاسم. اول شيء يعني بتمنى انا الشرف لي، بتمنى اول شيء تعتبر انه نحن اصدقاء، اوكي، وليس يعني مو مزيع، مو مزيع
4: ان شاء الله، اخوي.
0: الله يخليك
4: اخوي ان شاء الله.
0: الله يخليك، مو مزيع ومستمع، نحن اصدقاء هون، يعني الراديو هو طريقه التواصل بيني وبينك، هي اول شغله
4: ان شاء الله باذن الله.
0: ثاني شغله الله يخليك، بتشرف يا قاسم. قاسم بدي اسالك انت، لو لنفترض نحن اليوم طلعنا من المخيم، تمام، انت ببداية الاتصال، ببداية الاتصال كنت عم تشتكي لي انه بدك تطلع، يعني لا فيك تقدم بكالوريا وتنجح فيها،
4: ما بقدر. صحيح.
0: ايه، والتاسع صعب. شو الخطة، شو الخطة البديلة عندك، شو بتفكر تعمل؟
4: انا شو صراحة، اذا نحن طلعنا من المخيم، اذا انا اللي طلعت من المخيم، اذا وضع اهلي كويس، اذا وضعهم المادي ممتاز، راح احاول اكمل دراستي، يعني بقدم تاسع صف، بقدم سابع ثامن عادي بدرس، لاني انا اجيد القراءه والكتابه بشكل ممتاز الحمد لله، يعني بعرف اقرا واكتب بشكل ممتاز.
0: حلو،
4: هذا اهم شيء. اي والله، ويعني شوي بالانجليزي، احرف الانجليزيه بعرفها، يعني بعرف اكتب اسمي بالانجليزي، بعرف اكتب اسم، يعني مثل اسمك حسام بعرف اكتبه، بجوز اعرف اكتبه بالانجليزي.
0: حلو،
4: يعني شغلات كويس، يعني شغلات شوي بالانجليزي قليله، يعني بجوز اقدم سابع سادس المتوسط، جوز اكمل دراستي، اذا وضع اهلي ممتاز، اذا وضع اهلي ممتاز راح اضطر اشتغل، ما راح اقدر ادرس، راح اضطر اشتغل.
0: انت عندك صراحه، انت بتحب تدرس، انت بتحب تطور ادواتك ومهاراتك صح؟
4: ايه، انا بحب ادرس والله، انا حلمي احكي صراحه، انا حلمي احكي تركي واحكي انجليزي.
0: حلو، شو حلو هذا الكلام. طيب،
4: انا عندي، انا
0: طيب
4: بتابع
0: ليك؟
4: المقاطع على الفيسبوك، بتابع لغات اللي حلو. عندي هيك بعلمونا كلمات
0: حلو. شو المجال اللي انت بتحس حالك قوي فيه وبتحب حابب تشتغل فيه؟ يعني مثلا
4: قصدك من ناحيه الشغل
0: العمل، ايه شو المجال اللي انت بتحس حالك هيك عندك حلم فيه؟ في ناس مثلا حلمها تكون قبطان سفينه، في ناس حلمها تدخل للاعلام تكون صحفيه، في ناس حلمها الطب. انت شو بتحس حالك، شو بتحب تعمل؟
4: والله صراحه انا اخوي كان دكتور. اخوي كان دكتور جراح مختص. كده عند كنت صغير كان حلمي اصير دكتور نفس اخوي. بس صراحة الحلقة تغير، ما حلمي أصير دكتور والله.
0: شو
4: يعني حلمك؟ يمكن أصير مترجم لغات.
0: حلو.
4: ما بعرف إذا صار عندي لغات طبعا.
0: إذا درست
4: صار عندي لغات إن شاء الله أصير يعني مترجم لغات.
0: حلو.
4: أترجم للسياح الناس إنه هيك نساعدهم
0: إن شاء الله يا رب. ترجم يعني أنت حابب تتعلم، يعني أنت لغتك عربية،
4: حابب أتعلم لغات،
0: حابب إنسى إنجليزي وتركي لغات. شو كمان غير إنجليزي وتركي؟
4: إنجليزي وتركي.
0: طيب يا حبيبي قاسم، قبل ما نسكر التليفون لأنه كمان عندي اتصالات، بس بدي أقول لك شغلة. هاي الظروف القاسية اللي أنت مريت فيها، أنت مو بس لحالك، في كتير ناس مروا بنفس الظروف. هي ظروف أكيد أكيد خليتك تخسر.
4: الحمد لله على كل شيء.
0: خليتك تخسر فرص كتيرة، يعني مثلا أنت لا قدرت تتعلم.
4: علمتنا كتير شغلات.
0: يا عيني عليك. هيدي نقطة قوة عندك. خليت عندك صبر. خليت عندك تكيف. خليت عندك كتير ميزات قد ما تكون موجودة.
4: الحمد لله على كل شيء.
0: قد ما تكون موجودة عند شاب عاش حياة طبيعية. فأنت دائما ذكر حالك قاسم أنه أنت عندك نقاط قوة خاصة فيك مميزة عن غيرك، وهذا الشيء أكيد إن شاء الله بس تطلع من المخيم رح يفتح لك أبواب. رح يفتح لك أبواب كتير
4: إن شاء الله
0: ورح تشتغل شغل اللي بتتمناه يا رب. وعمرك لا تتوقف عن تطوير نفسك، دائما الادوات موجوده حواليك مثل ما قلت انت. فيديوهات الفيسبوك موجوده، اليوتيوب موجوده، في دروس، في كورسات. أيوة
4: والله.
0: في كثير. أيوة شغلات.
4: صحيح. أيوة صحيح. يعني بيقدر يتعلم من التواصل الاجتماعي.
0: يا عيني عليك.
4: التواصل الاجتماعي بيقدر يتعلم اللغات.
0: يا عيني عليك يا
4: قاسم. بيقدر يتعلم لغه الانجليزي، بيقدر يتعلم التركي، بيقدر يتعلم فرنسي، بيقدر يتعلم اي لغه.
0: صحيح. هلا التكنولوجيا تطورت وفينا تساعدك، فانت هلا انت قاعد بمكانك فيك تتعلم كثير اشياء انت بتحلم فيها، صح؟ يبدو صدنا الاتصال مع قاسم. تحياتي لك يا قاسم، ويا رب تكون بخير. وأنا فرحت جدا جدا باتصالك وبطموحك وهيك، أنك أنت هيك نشيط وبتحب تتعلم. تحياتي لك قاسم وشكرا لاتصالك. رح نروح لعند عبيد. ألو.
5: طفي. السلام عليكم.
0: شو بده يطفي؟
5: مشغل MP3.
0: أوكي. لا طفيه مشان نسمعه لعبيد بشكل واضح.
5: أنا طفية بصفان طفية.
0: شلونك عبيد؟
5: شلونك يا غالي؟
0: الله يخليك ويحفظك.
5: على راسي. هاي الشباب والله في الشغل مشغلين بالتري.
0: شو عم تسمعوا؟
5: حول أخوي.
0: حبيبي دخيل عينك.
5: والله مشكل.
0: شو أكثر شيء بتحب؟
5: شرقي شيء غربي.
0: شو أكثر شيء بتحبوا تسمعوا؟
5: والله الياس خضر أكثر شيء.
0: الله الله على الياس خضر. يا سلام على الياس خضر. عزاز حن وانا حن
5: على راسي.
0: حبيبي الغالي اهلا وسهلا فيك يا عبيد. والله الحمد لله تمام، انت طمني عنك.
5: والله الحمد لله.
0: اهلا وسهلا فيك عبيد. شو رايك بموضوع اليوم؟
6: امدح رسول الله يا رجال، امدح لله.
5: موضوعنا اليوم ما طلعت على حالي والله.
0: ما طلعت على حالي. طيب اليوم عم نحكي عبيد عن موضوع الاطفال اللي عاشوا فتره نزوح، ما عاشوا فتره طفوله طبيعيه.
6: ان الله وملائكته يصلون على النبي.
5: فتره النزوح تشتتت الكل والله يا استاذ.
0: ايه هذا الشيء قديش اثر على الشباب بس كبروا. يعني هلا صديقنا من شوي عم يتصل فينا، كان دخل على المخيم عمره 12 سنه وحاليا عمره 20 سنه، موجود باختارين. فهذا الشيء برايك كيف اثر على الشباب وكيف ممكن ياثر على التعليم وعلى العمل؟
5: التعليم على الامل، على التعليم، على العمر، راح من عمره كتير ما اسس حياته.
0: انت كم سنه ضليت بالمخيمات عبيد؟
5: والله انا صار لي بالراتب 9 سنين
0: بالمخيم ضليت 9 سنين
5: لا بالمخيم ضليت شي سنة
0: بس
5: اي
0: حلو وحاليا انت عم تشتغل وامورك تمام
5: والله عم بشتغل بس الامور مو تمام لاني طلعنا من بيتنا نحن عنا اخوي الكبير متجوز رجعنا 5 متجوزين
3: الحمد لله
5: بيتنا ما بكفينا عمل ما في بالمنطقه وانا برات يعني بعيد عن منطقتي تقريبا شي 100 كيلو
0: ايوه صحيح انت قلت لي بتروح يعني بتنام بالشغل
5: ايه
0: الله يعطيك العافيه يا رب
5: الله يعافيك
0: حبيبي يا عبيد انا بتمنى لك كل التوفيق والخير
5: على راسي يا استاذ
0: والله يرزقك وبتمنى دائما نسمع صوتك وسلم لي على الشباب كلهم
5: على راسي الله
0: وكل ما شغلته ياس خضر تذكرني
7: قلت لك تروح يعني
5: شلون
0: كل ما شغلته ياس خضر تذكرني
7: الله يعطيك العافيه
5: ان شاء الله بس لان لحد لا ما بعرف اسالكوا
0: انا اسمي حسام
5: الله على راسي يا استاذ حسام
0: حبيبي يا عبيد دخيل عينك وممنون اتصالك سلم على الشباب اهلا وسهلا فيك
5: يصل ان شاء الله
0: هلا حبيبي هلا تحياتي لك اخر اتصال بحلقه اليوم الو
8: السلام عليكم
0: وعليكم السلام اهلا وسهلا ومرحبا مين معي
8: ابو حسين محمد الخطيب
0: أهلين يا محمد شلونك؟
8: والله الحمد لله بنشكر الله كيف أستاذ حسين؟
0: الله يخليك يا محمد الخطيب تحياتي لإلك ونورتنا
8: الله يعزك تسلم يا رب
0: الله يخليك من وين عم تخابرني؟
8: أنا من الباب مدينة من الباب
0: على راسي والله من أحلى المناطق مدينة الباب في حلب تحياتي لإلك كيف الأجواء عندكم؟ كيف الشوب أول شيء؟ كيف الشوب هلا حاليا صار؟
8: والله حر راي يعني درجة يمكن
0: ايه والله
8: 30
0: ايه والله صح تأخر علينا الصيف شوي السنة بس جاي بقوة ما شاء الله
8: هو على حظي انا نزلت مبسوط من انقرة الجو بارد قلت بنزل لهون اجواء حلوة ما عندهم شتاء صار الشتاء قوي جدا والصيف قوي جدا
0: يا حبيبي كنت يعني انت رجعت بشكل نهائي ولا زيارة
8: طبعا لا بشكل نهائي بس اذا بتعطى رح اطلع تجارة يعني
0: هلا رح تصير تشتغل بين هون بين سوريا وتركيا
8: ايه اذا بدي اطلع يصل لي انه عندي اولادي لهم جنسيات ولكن الام والاب ما في يعني انا وزوجتي ما في
0: ما عندكم جنسية تركية
8: ايوه اطفالي هلا عرضوا عليهم الجنسية لانه من زمان وانا بالمرحلة الخامسة يعني تقريبا خلصوا
0: ما شاء الله
8: اي نعم
0: الله يخلي لك اياهم الله يخلي لك اياهم يا رب يا حبيبي وان شاء الله شو نوع التجارة اللي بدك تشتغل فيها
8: والله لا هي على قد تجارة على قد يعني مصمم أنا هلأ حاليا وبدأ أحاول أكبر الموضوع كتصميم في جماعة من الأردن نحن جروب كامل يعني
0: ايه ما شاء الله تصميم
8: لسه الفكرة قائمة مدروسة ايه مصمم وإعلانات وهيك
0: يعني جرافيك ديزاين وهيك شغلات
8: ايوه ديزاينر جرافيك
0: بالضبط اوكي حلو كل يعني هذا الشغل الجديد هي الـ الاسواق الحديثه كلها بتتطلب انك تكون مصمم الكتروني جرافيك ديزاين
8: بالضبط
0: كل التوفيق لك يا حبيبي واتمنى لك يعني هيك الرزق الوفير ان شاء الله
8: تسلم ولك المثل ان شاء الله
0: الله يخليك طيب شو رايك بموضوع اليوم
8: والله يعني الموضوع بالنسبة للأطفال قصدك ولا للجميع
0: ايه للأطفال الأطفال اللي عاشوا أو الشباب حاليا اللي عاشوا فترة نزوح يعني كانوا غير مستقرين ودائما بمخيمات أو بمناطق غير مستقرة كيف هذا الحكي أثر على طموحهم ومستقبلهم
8: هلأ بالعكس أنا لقيت أنه زرع الصبر ما شاء الله في أطفال يعني بس عمره 7-8 سنين يعني حتى حمل مسؤولية عيلي يعني خلص وين والدك والدي متوفي والدي استشهد مسك مسؤوليته بدي يعني اذا اعطيته بسكويت بقول لك في لاختي اعطيه لاختي يعني بتحس انه في صار في عنده مسؤوليه كبيره صار في عنده شيء من الصبر وتحمل عبء اهله ما شاء الله بتلاقي هيك انا لاحظت انه شيء ايجابي هذا
0: طيب هذا هاي
8: ولكن
0: هي الجانب الايجابي معك
8: تخوف ايوه انا اللي بخفت منه يعني بنحاول انه نعلم الصبي شيء جديد يعني انه لا يتعلم على المعونه ويتكل على غيره الاتكال على الغير هذا هو الفشل ذاته يعني
0: ايوه انه لا لا لا في ناس عم تتمسك بتواجدها بهيك اماكن بالمخيمات لنقول لاعتمادها على المعونه والمساعدات اللي عم تجي من برا.
8: ايوه بالضبط لانه الشبكه ضعيفه. انا ببالي ما سمعت.
0: لا سمعتك حبيبي ولا يهمك. طيب هذا انت عم تحكي عن الجانب الايجابي يعني الشاب تحمل مسؤولية على بكير، صار يقدر النعمة اللي حواليه، مثلا يفضل إخواته على نفسه، لكن بنفس نعم لكن بالضبط. بنفس الوقت يعني هذول الشباب كمان ما عاشوا حياة طبيعية، يعني مثلا ما عاشوا فترة مراهقة طبيعية، ما اكتشفوا الحياة من برا. لنفترض مثلا ما حبوا بنت الجيران، مثلا ما راحوا اشتغلوا هيك يسترزقوا منها يطلعوا مصروف الصيف. عرفت هيدي الحياة اللي بنعيشها نحن كمراهقين بداياتنا. هذا الكلام كيف ممكن يأثر عليهم سلبا؟
8: صح، بالعكس أنا يعني حسيت أنه تخطى هالشي وصار عقله كبير يعني ما شاء الله. عم أقول لك أنه عمره 7-8 سنين متكل وعم يحمي أمه وبيحمي أهله، عم حاول أنه خلص أنا الرجل بالبيت يعني.
0: حلو حلو
8: يعني. أو يمكن تأثير التربية من الأم ما بعرف يعني، بس أنه بس لقيت الأكترية هيك شايلين أهلهم يعني.
0: حلو وجهة نظرك يعني، خاصة معظمهم مثلا بتلاقي بيكون خسر أبوه أو خسر أخوه الكبير بسبب الظروف، فعم بتلاقي عم بيتحمل مسؤولية إخواته البنات ووالدته. صحيح هذا الكلام.
8: ايوه يعني انا بحاول اجيها من زاويه تانية يعني، ما بحكي من العامه جدا، لا انا عم بحاول اخذ شيء ايجابي يعني انه لا جيده، ولكن اخاف انا بس انه الطفل لما بشوف الاغاثه يعني دائما متعود على دنات النفس يعني انه دائما يروح لا اعطونا هيك، وشفت يعني انه صايرين هيك عم تعيط البنت مثلا او المسؤول عم يعيط عليهم انه انت بعد وانت وقف هيك هون يعني كانه من نية كثير عم بصير يعني، هذا تنكسر نفسية الطفل ما بصير عنده شخصية. ايه في تأثير يعني.
0: فهمت عليك. طيب الشاب اللي مر بهيك ظروف، برأيك لما بيطلع من المخيم او لما بيرجع على منطقته لازم يشتغل ولا لازم يكمل تعليمه من وجهة نظرك؟
8: والله اكيد العلم اجباري، لانه صعب هلا حاليا يعني صعب تفهم شخص بدك تعلمه لحتى تفهمه طريقتك او طبيعه مثلا شغلك او شيء معين او موضوع. لا العلم اساسي.
0: العلم بالطريقه التقليديه ولا يفوت مثلا دورات، مثلا نقول دوره كمبيوترات، دوره برمجه، دوره تصميم مثل شغلك، كيف بتشوف؟
8: لا العلم تعليم هو بصلنا، انا بلاقي العلم ايه
0: التعليم يعني التعليم الكلاسيكي.
8: الرسول عليه الصلاه والسلام
0: عليه الصلاه
8: اول
0: والسلام.
8: ايه نزلت اقرا، ما لازم نقرا، قال اقرا بتدرى يعني لازم نقرا.
0: صحيح صحيح حبيبي، انا جدا ممنون اتصالك وبتمنى دائما اتناقش معك واسمع صوتك.
8: تسلم يا رب
0: حبيبي الغالي، وكل التوفيق لك بمشروعك. تبقى خبرني التطورات شو بصير معك
8: ان شاء الله. ايه هلا حاليا يعني عم نشتغل، انا في هيك وقت امدي طويل شوي يعني
0: ايه.
8: 16 شهر 12 شهر بنشوف ان شاء الله.
0: ان شاء الله خير يا رب، كل شيء بوقته حلو. ممنون منك حبيبي.
8: اي والله نعم بالضبط، حياك الله. الله
0: اهلا وسهلا فيك. تحياتي لك، نورتنا يا عمري. اهلا وسهلا فيك. كان اخر اتصال معنا صديقنا الغالي. نحن بنرجع بنلاقيكم ان شاء الله بكره بنفس الوقت على الساعه 4 العصر ضمن برنامج مضافتنا. الآراء مهمة كانت جدا. الأطفال اللي عاشت أو الشباب الحالي اللي عاش طفولة غير مستقرة، أكبر مثال صديقنا اللي عنده تجربة 8 سنين نزوح، دخل على المخيم عمره 12 سنة وحاليا عمره 20 سنة، لكن ما فقد الأمل وعم بيحاول يستفاد من كل الأدوات المحيطة حواليه، عم بيحاول يتعلم ويقرأ ويكتب ويتعلم لغات عن طريق السوشيال ميديا. فهذا مثال كان رائع جدا الصراحة، وأسعدني أنا، أعطاني طاقة لحتى أكمل وأشتغل وطور من حالي كمان. فكل التحية لك يا قاسم، وتحية لعبيد، وتحية لكل الأصدقاء اللي اتصلوا فينا اليوم. بتمنى لكم دائما حياة حلوة وآمنة ومستقرة، وما بعد الضيق إلا الفرج. بنحبكم كثير ويا رب يكون بقية يومكم حلوة وآمنة إن شاء الله. تبقوا بألف خير، إلى اللقاء.
9: تستمعون إلى راديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسالة نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

حطي الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

0: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: تستمعون إلى راديو حلمنا.
1: حط الموجة على 105 واسمعينا براديو حلمنا.

للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.

نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

0: لكم مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء
1: عليهم. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

إياكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ

قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره

فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم

بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ أيها الإخوة عبد الصمد. رح نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله

وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما.

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.

أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً.

يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك

منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون

أكلهم السحت. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا،

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة

قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهواءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه.

مَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد.